وفي كل جملة تحملها القصيدة كائنات صغيرة ذات ألوهية خفية. ولذا

تنطوي الأشياء علي بسرعة. علي الأشياء. أجلس على الكرسي أمام المائدة وعلي الأشياء علي.